قزياري قزياري تني جارك توك خمابا وورن رش دا أزماني مدى غلابانا مني تقربا شكرك ودنا با كاغازي جشنا خدمني تقري دابا ومني خليا بير آنين نشروتي مني شجاوي ترى كربا كلك بلكي دلين ربن جي أفينا تمحروم نمابا خزياري خزياري خزياري

كبهيالا زين وشيريني مم وفرهاد شون لبي أفيني خجو سيابن

هند خبات و خوين و رنج هماشا و هروا بچت هند خبات و خوين و رنج هماشا و هروا بچت يان ملتا كوكو كردا بي پايتخت و سينور بجيت يان ملتا

بناتي تكبيت صوت بوريكا فنروكا بناتي تكبيت صوت بوريكا فنروكا نواكوتك شكولي.

محفظ يا اسمر نكاري برزك جنر بزن ولا بازادي اشتر چني با برامو سانكي مليداني با كني كني دقل يازن آوار جهن بزاد آوارم بزارم اسمر دلدارم اسمر دل

Şükrünü kavga doyurum, acımamanı.

0: سبه روجو همو دمن وبخير وخشيب جهدار هجاو دلالش كسيكو سري في سبه المجهدار دكا لسر بيلانوتو نه نقطة بينج هفي دارم كروجا وتفدا بخشي وسلامتي درباس به سباتا بخير بدل دا
1: سباتا بخير سيدان سباح همو جهدارين عارتا بخير وخشيبه.

0: إجا دلدا وكي قوتا قوت أزمونا آبي شي أو آهري زحمت يعني إيه شفاويجي وروجاويجي بوي خندكارن متايبت خندكارن إيه بولانا هان جبركو أفيا تجربة واني بيشي إيه بكالوريا بيكون عودي للسروي تجربة هاني نوك صفينا هاني إجا تبالا خو بدأ أو مال باتو قشتك دي دولو دي توتوري ودي ساوي داني دو مش جا خرد قوت من قو خوزيام نبدل إيه مال باتا قو خندكار وشهادات مالا وان دبن بيش قيسي آنها يعني دي توتوري داني
1: دواماك يعني حياة قوقي جاء أزمون بداوي دبن مالقش ولو جاء رحد با ليتمي أزدبي جمع انجام خوش بن ويأف وستاندن وأف تعبتمي بيبي بيرانين ليب كيف خوشي قال لك قاب وخطوات هنه جهن مالباتي قوانا المقو هدار دكن خوندكار بي قمان لأزمون انخونه لي چكسي قول مقو هدار دك هگر مالباتا خوندكارا بي هگر جيران بي هگر دوستك ويها بي هفالك ويها بكسكي وي نزيك قرك وان خطوات عبيقي هنا وي جبرقو سيدان أف خطوات عنا قلكي جرينجن يك وقتا جوجا أزمونا خو خلاص دكا وفتقر المالي ما جيش عرجي تشيد بي ليك دكار بفيابك ويقلكي باش بي تج أزمونا دركات نداعي تبري خو بدي حركة سي وتبيج كاعتا تشاوى أفداني تشاوى حلاند ومدفيد أفيا شاشكر
0: والستازي ما ديفا غير شاشتي خو درخين أفيا قلكي شاشة
1: إيجا كسن هنش خو والما مصطفى غيرن ودفيجا ناس بكن نقطة بنقطة بيش دانينه وهن جخوان دكارا جيهن بطيبت اوه غلاكي دوستن يعني او شاشتيك بچوكي جل جوان دبعي جا لوي سري سلما تصحيحي بيقو هرتين يعني سلما تصحيحي آلي كار بم او شاشتيا بچوك دي الباندورك مزن لوان ودارون يعوان بك جو احري راست غريك وقتات جمتحاني دكوه راست ري بري خوب دمالي يعني هربوزاكي بخو
0: او احري خوش

0: نالين جيج مرد بيجا صباحو بخير با أم جيج خلكين قامش لويا هيفي دكنهم باش بن أم باش نالين هيفي دكنهم جي باش بن دبيجا إري والله إيرو أزمون عدس بيكريا وحركة سي جوك خندكار دمالا ويدا با بيقومان زحمتي جير حطاق وأب أزمون بتالي بمن دبيجا أبيهين نهين إيجا بكالوريا جلدو إيجا جلك مالبات سيدان حردو يعني د حردو باش دمالا وان دهنه نه وبكالوريا إيجا آحري زحمت أول
1: جاكا أو شاواتكن

0: جلدا تقولوا قال هن شاشتي عند كرج اقولوا متاني بالا خب مشي اف شاشتي قالك جوان كري عند ريا تشوني دو دريا فقري دو تشوني دو ما تشاوات كر بيكون او نفس ساعات عري ما دخون تيدي بيكون ما تشتك بسر تشتكي ندخص جي بيكون او فوكس اقو ام بي تشوني تجا خون دكارن ايك دشتغل ايك دكنجو وهنا كاجي بيكون بالكاوان دستي وان دابو او يعني معلوماتي خود راجع عند ابيا تشخيسي شاش بو وادنجي دو فقري دولو من البنداها بدوبن بيكون حريك جما لدبستانك يبو جامد هاد جام هبدور دو كاني تچاوا حلاندي تبيا تچاوا حلاني جاب يكون او تشقيسي او برسا هاي تعدل متكر فتقريان مالي عاجز ما تقول بلكي اوي ناش راست بقامه شاشبه جانا ما خلقي مجمع داب دودر هبو ما دو كاني ما بقى بيشي ما بيس شيكري كاوي عادن تچاوا
1: ما ناس دبي جم حمو خنده كارت كبي بي شاشتي لي بلكي كسك يعني او شيرت كاري اي اي اي ما وي تشغي دوي دمي داولو افشيرتانات نبون وك انا سيدان كسك جمرولو ما قادر نذكر لي يك وك مع البعض عيها قر شاقرتك دي جمو يدهبه وبريخوا إيرو دايا أزمونا بحسا أزموني إيش هادي تكن وچه أزمون بجي يعني أقرت شي دركت نا نا نشرتو مرجقو آه خوندكاري دن راستا أو تشويشة زي دا تشخواري چه بك نباشي أو امتحان وأزمونا إيرو تقدمات بكرو بلكي وبطوي او روبلهام بطوي هجرتش قاعده كات يك جار نقاش اجابات عنك بخندكار اجبو او قلق واحباط بخندكار تشينبي دفيغو تمي خندكار هشيار بم جو او ظانبه ويتشلو بك راحتك باش بني ازموني ستاندبي تشو ازمونا خو تقدمات فجر بوزا خو بخ وجهد بري خو بدمالي خو دوش بك ساعتك حياني دو ساعتها دفيغو يك خو مرتاح جبك جبرجو طاقاك باش استهلاك كريم بحاجتي طاقاك خوشتري جبوغو او نشاطة ذهني نوكرنتي كبيري وچه جهي قوك تزان ستريس وقلق هيشتري يعني حتى بأي ماليرجي ندو نستي نبي والله خلاص طبعا شكر حري قرنك افچو حري قرنك آبي قوت خوشير حاضر بك اجا قرنك مالبات جي مراعاوية كي بكن وخوندكار اوجد زانبه اجا جهي خو خوش بك جهي خو دلالي بك وبري خو بدي ازمون آبي وحاضر كرنا ازمونا ديتر

0: سيدان تبع خدايم جيفيس بيد بحثة أزمونة عند كنا مدحستن له دنجي ماجي بيرهات ياجو هارتن قيسوا أزمونة يقولوا هناك هات ما يعني أوروجين أزمونة هاتن بيرامة إجاد فيجوك خدا كارج وأزمونة خدا كذا تلو تشيكر بوك ما قلت كيف خوش ببري خابد ماليش بوكوش أزمونة عند رجي حاضر بك برنجة كي باشتر وخشتر وعندورا في أزمونة بيشي لأزمونة عندي ترجي نكم أو بخائر نيد هندري خدا تشيكر
1: أو راست دلدا لازم كقوله بش خوش بوي ازمونان جيرو الجم بولا نها لغوري ريبازي حكومتا سوري مادة علومة والجم بكالوريا جي لغوري ريبازي ريبابريا خسر او جي مادة علومة جاسر كيف تنش بوي هردو بولان

0: شو خواه دل دا ما بحثا فيه كيجي كريروج بين شما هيدي هيدي روجين مجي تينا قهرتن بلين قر ما هي زيدة ترد بانها متجي بحثا فيه كر ما تقوت إجا خانيين إيه چمانتو أو وخمو قر ما هابيني تيدا دس بي كريجي دودة متقوت خانيه چمانتو نما تشد بيك ليرونين إجا كا إيقو خانيه وانا آخ بچاوات كدل دا
1: إيمش برقو أز جسرمي عاجزم إجاولو حطا آنا كاجو قلوب مين قلقي خوشي إيواري جي خو خوشي نيرو بلكي إيك يقدر برقر مهنك عاجزي هاي سبهي وقت وقتي امتين باشه
0: او جي خوشا آه.
1: يعني حتى انا اوقر ما تبيجي نهاتي اي خانيوي اختنا قام بيجن وين اخوش بخلقش يعني ام كارم بيجن هجمارك مزنج خلكي خانيواني اختنا نسيدان اي وا اوداك اخينا
0: اي ما ددون وتميجي هافيني ام لوان حرد غرفه تنين
1: زفستاني جي نخوشن
0: بلي قال لك خوشن
1: أه. او زفستاني جرمن وهافيني جي هينكن
0: اري زفستاني خانيه چمن تو جي مر خوشن بس هافيني نا بجار كير ام نارينه تميجي لوان حرد غرفه اي اخ
1: اجارت اوداك چمن تو در اودا آخت تحسه ولو تج جهه كي كت جي قرميت شو كت برادي
0: شو قيسي فرق
1: قل لكي فرق جي جا ايو الجم والجي آخ هنا خوش
0: قل لكي خوش
1: جا ايم الجم هنا كمان طوباش

دوستر كرديا أولا هي هندرين ده بارز قها حسا كده قد خياتشون وهاتنا ميطورين ده نقبه همو جورين خوا قد خكر ده نواسي نوري ريبابريه ده جه بارز قهي حطاني دمك نخويا أسايشي ده خياني كرند ريا بيانا كرا قو بريار هاتيا بشتي راپورتو سر جميرين أولا هي قو تبينيه كا دبلندبونا ريجين تاوانان ده هرو هاجي قزا و بو يرين گريدايب كار آنينا وان ميطورين دنك.

0: دوباره سباوه بخير با گهداری نهی جاو دلال امی دست به مجاری خو بکن مش باجاری عامودی دست بی بکن کو بریا چند روژان شار دریا گل باجاری عامودی را گهان دو داخو یا کرن کو اویا عقدک به کمپانی آزا گروس را ام زکر یا وقعان دیا شبوی زفت کرنا هن کولان ان باجار ایجا لگوری ریو بریا آ فنی دا ایرا فنی شار دری داخو یا کرن کو اویا بتنی کولانا آ بلدیه و کولانا گوجی دوارا آ جنی حطانی ناوند اسایشی و بشک جه ریا حزامی تاني ويورنا زفت كره
1: لي بسروبر كولانين باجاري عامودي شخوا توزانن بي چاوابونا قشبونا كورتوك و كورتال و قلكي نباشن غازنين خلقه درباري فيكي هبون هفالي مسوار بري خدا بشك جي خلقين عامودي دريا فيرا برسينيرا كان بنارن بيش دبيشن
2: انا ميد جعدا مش فاداري دي والله قلك دربا امچون مجلس سي وامچون يعني قلك جياب لدي ام قريات كسك شوان تجاوبي نادمه وازبم قيا وبخج نزانن ام قلك زحمت يد جلد خاصه دبينن يعني زبون كارن شرعي تجاوز بكن قبين اليما خاصه بشتي انه وف خطا نهاري قاري مددندن جار كير شارع خراكرن تشتي انه مصفي وان تير نارن وقتي ام درن شكوي دكن دبي افشارع كودري
3: شارعة كنيسة مقابل الكنيسة شارعة ما في بين صال خرابي عم بهفين الرجاك مهبة قد في حملان هدى آزفتي في شارع جيتي دب
4: اجباجاري عمودي ما بخده شارعي ما منكجي باكن اغلبي بي قش كورتالن كونجالن يعني منخوازن بلديا ما بزبطينة وجعدي ما يعني زفت بك ووقت بيجي انه قنطة واللي جينا مثلا المهاكة بتيكة في زفستاني دي صاباران ليبي وخراب بي
5: مسألة جعدة اف جعدة حددة عندنا كبلدية ولا حزامي ولا عامة يعني فانا اصلا قرق ناية حددة عندنا انا اف جعدة عامل فانا قرق بريقشي شابن ايه دهر لحارابنا يا سيدي شكون جالت انما كارب مش عالم بغير اقلك جي قوميجي دخن جعدة دي بقي بمشي سيارك دوت صار درجة توز رادب وقمار رادب شارعين اف حارا يقجار يعني نما تمشت نما كار سرب مشي نسيارة يعني قرق اي حراب ضبطها فانا مسألة بجعدة عام جعدي عام فانا قرق اولوياتنا نحو جي قال وان بكن اجاب بهفينه بوبيش كي تركيز وان سرينا بحارة بينا بحارة يجار تشونه
6: اش باجاري عامودين وهيفيا كيفيك ما هي بلديا ما عامودي تعدي ما عامودي بتشكي جمر خوش بكن زفت بكن ما والله عامودا ما قشت شش قعدتي تني هما جمر زفت بكن خوش بكن وفان كاري زي ما جي بكن زباله ما باقش كن هيفيا ما جواي افتشتني ما تشكي مستحيل جوانا خوستي في شش شارع جبر هما شارعي ما زفت بكن وساعتها وخش
7: مثلا شارع ولا شارعك مزبوط نما ياسا ما شارع ما هي هو بعد كان ازيك هو اول درب بعد جامع وقش خرابي النافيتشي اللي با مشفى خرابي يعني هما تدركوا قش خبطنا ابا درس ابا در اسايشي ابا جدوا در اسايشي قش خرابي قش كرن خندق قولوا ما داد امشفى داري ويا شخوا ويا تبي قين ند خارج تغطيه ويا ما قال لك هزار شارع انا ما بجسي ما كيدو نو كيداي قال لك شارع انا
1: بله گهداری ما افبون رینا خلکین عامودی شخوا گش یک کورتال و گنجال ایگو دناوا تاغانده چه بویه گلگی پرن نرین کبو خوش بود گودف سیارا برد ام نما کارن هرون ورن و افریه گو چید کن رین ای سرکن گرک بحثاوان یکا جینه به آویا جما فی حر کسیه دورا ایجا او رین تاغا گو گلگی نباشن هفکاری ما سوار کوی اوی اف مجار شوپاندیه برا پرسین حاضر کربو آنها بمرا استوديوه ده سبات بخير بسوار
8: سبات بخير دلتا
0: سبات بخير بسوار
8: سبات بخير سيدان
0: سباس سوار اف دنگه گوتنهاد ده راپرسينه ده آني بون اوانا بيتر لكي جان تاخانه هنه كاشوان داخو ياكرن و هن دنجي نشتغل نه گوتن بيجي كي جان تاخينه
8: براني سيدان افتاغين راپرسين ما چه کرن او کسین ده تاغين نكتن ناف مخطط بلدية اعلان کربو شهرداري ده دي شهرداري گوتبو
0: ناخطاق جشن سوار
8: قلكن تنکار خوب گینه هر کسی جی اوی سرکه سرکه امتشون هر اشتاقه که ما دنگ اکبر یک جی جعده مشفاداری جعده مشفاداری وکیدن جعده عام هبون وکیدن جعده فرنا کامل آبری ورژی یک جار خرابویه ريا عام سريا دربيسية هي الآشي علاوي هنك هبون ندقوتن بيل كيجان تاغيل آشي علاوي وشاغي مرا برسنجي تشيكر جادي وانجل كي خرابون هنك جيجي كورتكي وانجل كي كويرچوي يعني جانا جي مبشعبي خودي هنك زاروك تيت تربلين جاين تكتن عرضي
1: سوار أف كولاني قو بحسا وانبويا وهاتنا دسني شانكرن هو تاني أو حرسي كولانا
8: اي كويدا
1: ايغو هاتنا دسني شانكرن جدوارا جني حطاني نافندا اسايشي وبشك جي
8: جي حزامينا جعدا بلدي جي وبشك جي علي حزامي باشوري حزامي دواري حسكي يكتوي مثلا تشبي وي لويدكي برشا قلكي بشوك جي علي مزر بورد لويدكي جبل قلك كورتك هنا مركباتي مزن بورد شون بريا چان سالا زفت كرن لدي ساجي خرابو شوال برس غري كينجي هي دما غزف دكن زما وادي وانجي ولو كين بن فالغوري شارداري غوتي نو شركة زغروس عقد أخو تشيكربون قلتوا هناك ترقيعات جي هنا بس أمانة على ناكن ترقيعات وجي
1: بينا كرن هيا
8: أها
0: بشي زفت كرن دورا كي بينا كرن دل دائجا و شتردان خويا كرن بيوكين جي دس بي بروجيا هاني بك
8: دقو يعني چه مادة آزفتي جوان رهات فورا نوي دس بي بكن غوري وتناوات اي هو بالقريب العاجل اجا كينجي انزان امجي تشوبينه
1: كميه هاتبو دسني شانكرن اخيري سوار
8: الغوري الغود متر مكعب الغوري ما متابعد وزيديد 1000 3000 متر مكعب ويبينن الغوري ابجي عدي اعلان كربون تناسك شراب لديه وش دواري جني حطا مركز اسايشي وجعدا بلديه الغوري فان بس الغوري ترقعاته ميزانيك دن وكميه دن ويبي اعلان
1: او جداي
8: اها
0: اسوار تبری خونه دا شاره دریت جوان نگوش بوی کولان اندن ممکنه بیشتر کی بکن پشتی زفت کردن وان ریان سرکه.
8: مجوان گو مگو گلک گازنی ای کولان اندن هنه لالی جادا جرد بیشن تایی تی ناس کرن بی جادا مالا مکیل جادیل سریاد ربیسیل با تجنی دا کفن لویده که گلک جادا وک مگو دست بی که کورتک هنه گوت بون امی بر چعب در باس کن و امی بشو بیم بی که چشمرتی حد داندن دمی پیش أفقوت التعليق وامو
1: جهدي خلكي عمودي جي حرولو چن جعدي عم بمعالباتك دي خياسكرن وناسكرن ريان جرنكي و حريك تنري ولو معالباتك تيدي تنري ولو تاغش هاتي سبارتن وي تاغي
8: جهدا مالا كوي چي ببوش
1: يا چند مال جي يعني مريفي هفن دوي تاغي دان تنري جا تاغش دبل سرنافي وان معالباتا قلك سباس سوار ساعتا تخوش
0: سباس سوار
8: ساعتا تخوش

0: أمي بمين إن العمودة وكازنين خلكي وبتايبات خدين إيه تاكسيا إيكو لسر بنزيني كاردكن كازنين وان جبر يادمة كده هيج مسلا درنجيا دبلاف بونا مخصصات وان دو چي دبا يان حطانيكو طابوري وان دو دريج دبا حطانيكو ما بنزينة خوا بدست خيرين أم بحسا بنزينة بطاقية دكن هرو هاجي كازنين وان هنه جمسلا يا مخصصات وان وكيماسيا قوتي دا
1: شخوا دل دا باسم عاليكو أو خدية تاكسيك عمومي جهف كاري مسوار كويرة بحثة أو مخصصات جهاتية دستنيشان كرنج بوي وان جبوي سياري وان وهم بحثة أو زحمتين قوتيل بيشيا وان جي دكن دفيرا دفيها بيبينا قو منها ليقه دار بكن بيشد بيجن
2: بری گهدارن رادیا آرتا و آنا امنه جگازیال وند ام درکتن برزگریکا شفیر سیارا سیاری تکسی عمومی و سیاری سر بانزینی تشغلن گه بانزین متأخر گیاوان شخو آنا وان نه مج گازیال وند ام درکتن آنا زب شفیر کیرمه ناوی باسم علی جباشار عمودی ام بدگرن عمودی نه بانزین اخوه ستندیه و یه بحثا زحمتیه گدکشینن حتا گبانزین دیگه وانج گازیه دما تا خوش به بریز باسم
3: سرچاوا دما وجی خوش به دما گهداری و خوش به
2: بریز باسم چه آسانگی چه صعوبات بار در باس بن حتا و بانزین ایرو پیدا کر
3: خودی جعیده ده دورا ما بری درو جابو ایما هر حفتی که ما تستند هر حفت روجا يعني هر شش روجا و روجا حفتا ما تستند انا قرار نه درکت پشتی بطاقه جمر نه کرنه حوالا برنامج کی جمر داخل سنه سر تلفونی ناوی المستفید اوایا بو هر هشت روجا اسبوع کی يعني دوی دقاق و تداد گره مثلا ایرو وای ساعت ده مدا گرتی چارشم ما بی ساعت ده دوی حسرن ده و پنج دقاق از بیم دا گرم ام بینن جانجی بنزین ده اخ قد بنزین برانی دره بنزين غازي جار نجي براني دره ام جعفي خود بينن وإيش مجوان تنه إما بس ام تخوازن انو رقابت بشددينن سر غازيا براسي يعني هنك غازي هنه چار روجا روجا بينجا بنزين اوان خلاص بي اي بازده هزار لتره كشتر بي عدد سيارة تكسي العامودي بلا ام سي تكسين بس بينج تكسين ووكي دين سيارة اي دنجي بلا ست تكسي بن يعني دوي تيرا ما بك مهكي صاغ چار دفعان بسين هنا غازي انا مدفعاك تسين ام بيشتي بشارو جادرن بينج روجات بي واخ خلاص بو ابرس كده
2: ام سربي طاقه وين تسين
3: ام سربي طاقه ام حفته بينج لتر تسين
2: حفته بينج لتر مثلا دما جرا مشاويري وبرب بن مثلا اذا كيمي حيش روجا خلاص بو ونج براني ذكر مثلا
3: دو انا دو از شوم غازيا شويش العمودي ملتر بينج 1065 داغرت والور ازمه بوجي والله قال لك بدون هاتبون طبعا بدون يقول ور وجماعتي السرغازيه بون سيري بيوان قش اجالي شداده وجالي حسك يا هاتبون ومعلم دا هفالي شيال محروقات معلم دا محروقات معلم دا نقابي وقوم سيرفيتشتي ام بسكن وام جيب هيفينه سيرفيتشتي بسكن
2: بريز باسم تاني نصعوباتي وقت بي بيدا كرنا بنزينيه جباري هسن خراب مثلا بري خد صناعه وچاوا صلحين ما هيج قاسي مثلا تصليحه ويدر تقريبا
3: خدي برايس وار مصروفه اقل سر سياره در مصروفه مالك صاغ يعني اف سياره انا ام دم على السرن وعطل وزيتها ودولابه وحرجتي وي او جي مالك سيمان دبي سيمان
2: جبانا تبنزين ستاند واز بترتين ودغر معموده اف شنس اشتكين لوره
3: براسي ام جدود البندا بنزينين ومزاني بو بنزين هاتي ام محروقات ارشتغلين قوهين نحق ناندن ساعات اي خوش نقابي هفالا نورشان تقصيرناك قال لك يسر ايش هما تسكني بس قال لك دربا دنجيوي ناقي جي بخوازي بكي او جيك شيب مردك شين براسي فيسي بويج مرقو هرن ام حشتوني فام هاتون ام سكني فامنه بنزين اخو تستيني وام بدقر نعم
2: جدو حطائرو تنه باس
3: اري بلي
2: بريز باسم داوية تشكي بيجن
3: خودي ازي تشكي ولو ازي صرت نقطة كي بدققينم انو انا فاهم العمود هنا سي غازي العمود هنا بقي ودباغ و شويشه ام توازن ام بنزين اخوج عمودي ضمني عمودي باعتبار ام تخن فام بدون هذا وخطر ياوي هي انا كا دنيا قرم وهافين ام توازن بالعمودي شما ازي هرم حتى حاتمية ازي هرم بنزين اخوج يا ازي هرم حتى سنجاقا خليل غازيا لوند ازي بنزين اخوج أفا شويش العامودي كارم بكن آبي طاقة لو انت كارم بكن حر يا حسن كارم بكن حر، باعتبار حسن 16 كيلومتر و لوند 9 كيلومتر 8 كيلومتر.
2: بري غدارن ارتاح في فينا ما بريز باسم علي شفيرك تاكسي عمومي لبشاري عمودي ساعه خوش بوته
3: ساعه خوش لسي وصابه ساعه خوش.
0: بله گهداری ما و فیوینا گو هفکاری ما سوار به باسم معالی را خودیه تکسیه که عمومی چکر شخواه بیتر بحثا بنزینی و کیماسی ها گود مخصصات وانده دکر.

0: إيروج أزمون بولا نهاج بو خندكارين غريداي ريبازي حكومة سوريا وهرو هاجي أو أزمون إي بكالوريا إي خندنا آزاد يا غريداي ريبابريا خسر دس بكريا لباجاري دفري تا أمزيدة ترناس بكم بروجا يكي چاوا در باس بوجبان أزمون عم طيبت لباجاري قامشلو هفكارا مشين دا محمد لبشيا يك نافندين أزمون أو تفلي مببا صباحة بخير بعد ما تباش بشين دا
1: صباحات وغدارم طبعا بخير بدل دا
0: صباحات بخير بشين دا تنهال كودك يروش الباتة چاواي يعني روجة أول جزمونان چاوا دمشه
1: صباحات جيب خير بشيدان آنها أز اللي بشيا يكلوان نابندين غشبو أزمونين إيه صفي جوار دبيجن تعليم أساسي صفي نهال لقوري مناهج حكومت الشامي هاتية تسميشان كرن أزلوه دمش جوار دبيجن مدرسة أحمد مريود لسر حزامي دكاوي اللي بيدا خلق عنها اللي بيشيا زاروكي خوان حطا قدر كبن هزن أولكارية اللي بيدا هنن أولكارية هنرين أو جدي كسبال بيشيا تعبي مقياين جبو قد فروقات أبدا تشينبي وكيدن عنها لقام شلو بيستو بينج نافند هاتنا دستي شانكرن جبو بيشكشكرن عفان أزمونان شخو إيروش روجا يكيبو مادة علوم عامي بو أو فيزيا وكيميا يعلوم شيرتبيجن هاتيا بيشكشكرن وهن شاغرت مديدن بوتن يعني برس او بون هن زحمت بون هن سهل بون ليف شويه كي جشتي اجواء باش بون شخوا حطاكم زانياريا زيدتر زانبن انها خورتك او شاغرتك فاجا قامشلو يبنابي مارسيل تدارس لقل مي صفانا هايش بوكم زانبن بي اجواء بهتر شاوا بريبا بتشون يسعد صباحك فيك تعلي صوتك بس شوي
2: اهلا وسهلا
1: مارسيل اليوم شلون قدمت؟
2: الحمد لله كويس المادة كتير كان سهل العلوم الفيزياء كيمياء كمان الأسئلة أبدا ما كانوا معقدة كل شيء كان سهل
1: باين أنت كنت دارس ولا الأسئلة هيك بشكل عام كانت سهلة؟
2: كنت دارس والأسئلة كمان كانت سهلة يعني تراعي كل المستويات
1: أنا شفت الأسئلة كان في اختيارات أنه اختار الإجابة الصحيحة أول قسم بالعلوم العامة كان فيها نكشات ولا عادية كانت؟
2: لا عادية كان سهلة يعني
1: تقريبا العلامة التامة شو قد محسوبة؟
2: هي 400
1: يعني 40 علامة حسب يعني أنت ورفقاتك اللي هلا طالعين ما ناقشتوا بين بعض كل واحد كم علامة تروح منه؟
2: والله لا لسه لأنه ما طلعوا كلها يعني أنا طلعت بكير
1: أجواء الامتحان بالقاعة الامتحانية كيف كانت؟
2: عادية كتير المراقبين ما شددوا على الطلاب كتير يعني الأجواء كانت طيبة
1: يعني حافظوا على نفسية الطالب والأجواء المريحة اللي تقدمها
2: ما عجز الطلاب أبدا وكانوا مراقبين بس
1: تقريبا من الساعة 8:30 بلش الامتحان ولا من 8
2: 8:30
1: تيستمر للساعة 10:30 هلا يمكن 10:10 لسه باقي 20 دقيقة أنت كم طالب تقريباً طلعت وخلصت بأول ساعة؟
2: كنا 3 طلاب أنا يعني أنا واثنين تاني
1: طلاب اللي هون عم يقدموا بمركز أحمد مريود أو فينا نقول مركز حطين كما يسمى بالمسمى الجديد كلها كنت من القامشلي ولا في من غير مدن كمان؟
2: اللي معي بقاعتي أنا يعني من القامشلي نحن من الغربية أو من الوسطى بس البقية ما بعرف يعني.
1: مدرستك الأساسية شو كانت؟
2: مدرسة معرفة أو الحرية الخاصة
1: تقريبا كم طالب كنتوا ضمن القاعة؟
2: 20 إلى 25
1: الامتحان الجاي شو هو؟
2: إنجليزي
1: حددوا اليوم أي يوم تيكون؟
2: يوم الأحد
1: في لك تحضيرات وهاي؟
2: طبعا
1: في هيك بنفسية عالية راح تقدموا إن شاء الله
2: إن شاء الله كل شيء سهل
1: يعطيك ألف عافية ونتمنى لك التوفيق والعلامة التامة بالعلوم الإنجليزي كمان
2: شكرا
1: ده باش تنهاته
0: جلكي باش بو ساعات تخش شين ده ما خش ولو لي جهدار كر بحصا اجواء وروشين اي ازمون انو هندري قاعي وقشي جي كر وبحصا ازموني بخو برسان جي كر شين ده هاجر امبيجن اجراءات وترتيبات اي تايبت هندري اي نافندي ده ولو الكوري اغاهيته جهات يستندن بيتر
1: دسبيتي كسن ايجو مراقبه دكن او ج ما مستين اي حكومتين لغوري لو هاتي اخو يعني كرن جبرغو هين سيربي وانا در نكتن او مقارن بيش يجا قد خيقو انها ام در باسي هنري نافن ديبن حتى نم سورة تابقر ونمها في دينا وانا رجيكن ام البدوان حتى قدر كبن وكيد ام بيشن اجراءات اي امني بس بتهني هزن او لهي جدر بسكنينه يجبرقو حطاقو طالب نوتري يعني قلت لك من هندري قاعد يا مثلا بيجن دي هندري نافندي بخود هارون بيت دبستاني ويرشي لو كتشكي نرحتي كجوانا رتشيكي لي وقو شاكرتا داخو يعني كرن دو مراقب تاني للسروانا هابون يعني او شمارا ولو زيدة وقتي واصاليك ومتقدم عندن دي 2007 و 8 دي سي مراقب ورئيس قاعة هابودن دو مراقب هابون حجاري ده هاتن بدل عندن ملقو كامنة بيتش دنيا خرابوية لأنها أبيك تنية رحتيك هاي الجم شاقرد قدميني شخوا دم جمير أمبيجن حدد عندهون دي ساعات جي حشتوني حطا دهوني بشك جي شاقرد عن بركتية در دورة أمبيجن شغلي بيس طالبة سي طالب دكتن اللي جمارة زيادة ترهين تنظري قاعدنا
0: جالك سباس جبوي تو تفليبونا تابي أمنيرا راديو أرتا لقام شلوشين دا محمد مربو ساعتا تخش به
1: أتخش تفليبونا

0: گهدارین آرتا دوه بریاره که جالیه هیزن اولکاریا هندرین اسایش درکت نواوی بریاره ده نواروکاوی اف بوگونا به او میتورد هندره پارزگاه حسکی ده گر روانا هاتی قدخه کرن شخوا اسایش داخویا کرن شکو اف بریارهات پشتی کو ام بیجن رجای آتاوانان آجرا امان لپارزگه هیزیده تر بویا و گلک جوان جی وان میتوران بکارتینن دل ده
1: ملی سیدان شخوا ساز دو ارتامو اندام کیوان ده هبو گو تبلیم ببا ایروش ام بیتر بحثا بر برياري بكنو برفرهي لي ويس باهم دكناكن پيوندي بيرا ناي گريدا افچند روز روی زادم روز بروز دبین زرد به کسکایی کم دب او زربون جتی و واتی امتر سی چه دب تایبت ج آگر و شواته کم سالانه و یکی دبین و بلکه بری آدم که بهتر بوجی ایجا بشه آگر کجی البازار دبری حضرتی ان خود کنج با مسئله پاراستنی یانج با مسئله گو استجابا سریع و بلز مو آگری گو چه به بدوان عردان ده هر یعنی بری خوب دینه بری دروجان بریز حسین محمد او بمربو ريفا بريا بشي اگر كوجا باجاري قامشلو بحثا حزرتين باجاري قامشلو خالين گو هاتنا دس نشان كرن جبو مسلايا اگر گو خدينك بعرضي كساكي كبا جارك دن ام تخوازن ديسا لهف بيويني گو هدار بكن مبارك خبدن باجاري قامشلو ببريز حسين محمد ريفا بري فوجا اطفاء الباجاري قامشلو او بمربا يام بمريا دما تباش بس بصبات بخير ببريز محمد
2: بريز محمد صباحات بخير با
1: بريز حسين صباحات بخير با بابوري
3: دم باش سرچاوا
1: دم تباش با خازم بيتر ببرسم وقالوا تجهيز وتفعيل آخالي ان فوجة اطفائي بداوي بويا
3: مزاد دم كيم تيمة
2: بريز حسين ما برسي وكي تيما اگر كجي الباجاري قامش لو حاضرتين و جبوها نجي انتفعيل كرنا نقطين و جبوي خودين اكي گر شواتك چي بو جا هر سالون جد وكي تيما اگر كجي حاضرتي خودي كين حاضرتي وي هري داوي چنا و خلاص كرنا بداوي كرنا
3: راستي حتى وك هر سال يعني ام محاسية و چرام تكنا وك بپروردارا و ام دكن جبو سياني پیشتی اینا به جا دبینه چه دبین وک به اجبو لیجان چه دبین اجبو ای آوارتا و امجی تیده حاضر بین وک فوجا اطفایی پیشتی اینا نقشه درد که بی امجی گور وی نقشه اطفایی خواه بلنده کن هم دنگوی باجار وک به قامش رو جعامود احطا بیر
1: یعنی جعامود احطانی دیری که گریدای قامش لویه خوزی تزلال بکره؟
3: اگنا بری وکا بش دندروی شهرداریه دا ما آوا کربون وک اطفاییه دا وک بشی اطفایی هر یک راست دندروی جغرافیا خودی جی بس نقاط نی همین وک به جوال نقبینا هر باجار و باجار کی دا کرگور در فتی دسته ما دا جبولو ای اطفایی جی وکا بی امی واجی بلا بکن وک نقبینا عمودی و قامشلی و تربسکیه دا ديرغو چلاغا يعني ابام تقيولي
1: ملي چند نقطه بين التفعيل كرن يا نهات التفعيل كرن
3: اي 20 نقطه الجنوب اي 20 نقطه كبسر سر وكا كانتونا قام شويه برابر 20 نقطه نقاطني هبني مشترك بيننا قبينا ما وجهه حسكيده و تنسيقا مجيش وقت بيد يا مو يا فوجي ارميلاني بهبر حدي فدينا كي بيارة درك هبي وكا بأوجي هم دالية جغرافيا أو تيزنا بيبيري نفطي وانا هنا وهم عرضي زراعي وانا جي وكا بأو يالي كار من برا
1: انها حرب اجارك جي بشك جي فوجي اطفاء الويدكي هاي هو خالي خو نقطي خو دانينا ابجي بلي وانانا
3: زمان مشتا دنك خوشكنايم
1: مقول عامودي ميناك فوجي اطفائي نقاط خو حدد عندنا اجا افا افا قوت بحثا واندك تدبيشش عامودي حطاني ديركي اف خالي قوة تفعيل كرنا بيس نقطة او جين همان نقطة يتبلي وانن
3: طبعا نقاط هنا ثابت دندرو شهرداريه دنا وين جي هنا او ناوك بي جوال اي درك هبنا نقاطي ايجو ام درا لي ضعيف بي اي الور درك
2: بل اگر كسك خدينك شواتك تشبو كسك بخا زي كسرتي كليه برا بك او تشواتي كليه برا بك او تي كليه بلز تش بي خص كسي هاني تي خصن اغاهين كو كو تي خصن بدتشنا
3: نادر رقمي ما وك بي قر مونا ما بلا كرمي حركه زاني اي وك فوجيت فايا قام شنو ورقمي افيغو ما نقاط ديناي وهم ايغو دندرو شهر داريا دجي او جي رقمي وانا شخور السر وفرايا بلديا قام شنو وسريا اتحاد بلابو اتحاد بلديات ودقلك راك هانتنا دجي بلابو الرقم في حال قولي دان او نقطه نراشتي دجي كاربن بفوجيت فا يقام شلو رب اشتغل او يوكبي قبقين وانو خليني
1: افرقما فوجي اطفاء قام

0: رقم بيسو 4 ساعات خدمت هذا بن
1: أفجيب لي أبا أبانا رقمي ساخن ينجي رقمي فوج أطفال ين ديت
0: يا هم يا قام هم يا قام شلو وهم أبناؤك بنقاط يقوم
1: داش نشان كري
0: من هاد قوتن قولنا نراش ندجي كارن تيدر بناوك بيروش يا عندما وانات هكا تبديل كبير من أوبيدا تشلولو ببنجي هكا نراش ندجي خب بگین سرفا هر دو رقم او تکیلیه با نقطه دیر بکی
2: بلی اگر خودین که شواتک چه ببه چه تی خواستن او کسی گو شوات داردی چه بوی جوار بیشه گرک چه معلومات ها بدوه
0: راستی چکا زو اطفاییار لی بخی باش بی و یاد دو یعنی انوانا گو اگر لی چه بوی راست بده ما جبو گو راست و راست او جی راست بری خوب بدنور جبر عنوان گو شاش تی گو تنجمارا او جی شاش بنا
2: وكي دن جوار غرك شرح بكم بنوعي اگر چي برز حسين انترنت لجمو ينقل لك هي برز حسين داخو يعني كرنگو بيست نقطة فعلا عندنا لقلق جياغو جعامو دي دس بيدوكا حطاني ديركي ارقام ساخن ايغو هردن بستو 4 ساعتات خدمت ايدن اجمار دادیار كرنج بو حمو باجاران صفر نه نه ددو نه صفر ددو ددو حيشت سسي لقال يكيد انهجمارك دنجي صفر نه سسي حفت شار ددو حفت حفت بينج سسي افحردو هجمار هردم دخزمتي دنه كو احري سركه دماغو يك تكلي بوار بك بي گومان يعني خدي عرضو بلا بك جينكي خدينا كسفي كي بي ناجي لي اهري باش گون يكسر دس برقم ابك جوار ليخن ومعلومات واغاهي سر عرض يكسر ون دقيق بدن جارك دم بريس حسين مريه واكيد انت تي خوستن يعني جهي عرض جوار گوتن او بوار اشتغلين جي بي تش وان تي خوستن نوعي اگر جي گرك بيجن
0: كاني هبي هو كبي هم داليه قندا ده هر كزاني وملطي مجي هر اري كار راستي يعني تركتوري وا صاري جي واي افي وكا اسلوب مي تقليدي جواكي امراجنا تشوالا مس
1: ابينا غافين اول كو غريكي بكن حطاني كوف تيما اگر كوجي بيجوا شبكه قال لك ضعيفه اللي قال بريز حسين دلدم شخویج گله که تشت آنی سر زمان هم و هم ولاتیجی و وکی جد کرد و تدابیر خویه دست به که دستین نه هم دوبین سر یانجی گشی او زبین یعنی پیشی از زبی پیشی آره همی یعنی جد کرنه عرض آجوتن و هم جی درمان رشاندنه شبو که تبه سال تروس که واکر بریز حسین جاره کدن لگل میم بریز حسین جبلی او گاوین دست به که گره که خود یه بی عرضی هانی بکه حطانی که تیم اگر کجی بکه چی نه گره که چاوا بکه
0: یعنی راستی اگر خطا گو دو بیجی اکی دفتی چکا یعنی وقتا گو ارشادات گو مگوتی پیک بین و هم زوب زوج جتفایی جی لیخی یعنی وکا مینا خود یه دراسه مثلا جهی مطبخ خواه بی او جهی و وکا بیجن او چغاراها بین یا دو دراسه خود دالی میکانیک و کهربا دا خوشک فحص کر بی حاضر بی پلین بودرای پیر هبن جبو گو کار بیو که بی پی هم دراسه جو هم خودین که اولو آگر در که بیجی کار بی پی بتخوین ساری جا آوه بواره هبی و وکی دیجی یعنی دالی گنده ده یعنی ام نبس گنده هم باجیر جی جهی زارو که بهاری سال خوشه یعنی ام هرکس دبینه بی بستری گان کودری مترو که دی مترو آرابونم یعنی او ناجی مشکلی گون ها وکر بی پچکی عشق بوا آگر پی خن پی پشوطا یعنی او جی مشکلی هم یعنی تی خوستن ها بستاجی بکن کاربن کوم بشوطا یعنی چیتر گولو وقت بی آنا بشوطا یعنی و هی مسلم دراسه نکتی ناف ده او جی مشکلی یعنی یه سیطری در کفی منی
2: انواعي اگر فرق هي گو حاضرتي اوا مثلا اگر جو اگر فرق دك يك جوار بيجي وحاضرتي جي جداهي تيد هي
0: نا اگر مسم بابي بابي ثاني يعني نوك مثلا بيجي گیرا نفطیا او امبیج برمیلک مازوتا او الیا بخوم سمود دراسه تراکتور کی وایا یعنی او نفقای نا او یعنی مواد گلتی نایست نام کرد جاوی پیما
2: آها از خوازم دی ساعت دوباره بکر دنگ اتحاد قد کرن اگری موسم چاوایا
0: بگو اگری موسم نو که مثلا بیجن معملک تنرا يعني بيجن مثلا برميلك مازوت هات يا شوطان دن ابناء بس موسم ثاني باوي باوي ثاني يجبر مزان بوشا كايا نباوي بنايه طفاندن اب مواديه دي افجبو اجرنا دي يعني مثلا بيج مواديه بترولي وكا غازي بنزين مزوت تنروان
2: بيست نقطة وفعلة عندن بيست يعني بيست آلة جيتي ده هنا يعني بلكي نقطة هنا زيدي آلة تكيتي ده هي يعني زيدي
0: نا هر نقطة قوم هر نقطة محددة عندي إيه عربك اطفائية ثانية
1: يعني بيست عربة نش
0: آه بيست دنا
1: وحميجي موزع السربان نقاط ودفرك هو دست نشان كريم
2: از خازم بیشم آو نبینن که ماسی دی جهنا ده هیا گرک مثلا جین جه گل کی عرضه وان دورد به وان نقاط او وان خاله
0: بلی راسته از سعر الجمع ای اطفای براستی کیمن یعنی اجمار گل کی کیما یعنی گرک جلو بهتر بانه ای گور امکانیات و درفتی دسته مده ام
2: یعنی جین جه هنه بلکی عرض گل کی دوری وانه نه حیاون بگینه و گل کی تعدبه
0: خاصة يعني هركز يعني أجري موسمجي خاصة إيصال يعني قال لك يبلد بوا ووك وق دربان بيجان بتر آفا قال لك يبطر بوا را
2: تر آفا وشبي
0: إنه باش بي إيش بقوله يعني أجري سوء بتر بشول إيش برجل كي بلد بوا وق أم بيجان بيجل كي بحل بوا شاقينا قال لك يبلد بوا إيش بقوله أم بيجان يعني إيش خو با وري هوا يعني او جوك بنزين يجد وك بي شوطاندن ان شاء الله تشتكي يقولوا درنا كبر امجي به دينا جملات اخو داليه باراستني ددر كفن هم جهي زاروك اخو بنا غيرنا كن دوري زاد وانا بكفن ام بي بي يعني افخو دي دراساج التزام با شيرت يگو مگوتين هابكن وافشحنات مظني گو سري درت كفن او جي جيوا شكمان عربي اخو هبن جبر اوجي شراره تا فيجن امزانو گوستري و گيا گله كي هاتيه باليه جعدي وانا دجي
1: بله
0: ومزارعي مش ما شاء الله يسال تخسير نكرم بوك بي بشكي طمايه جي سيولو فروقات نخص نقبنا هر عرضك و عرضك يا حمك راوك بي چانديا جبولو و ام بيفين يعني ملطي ما وك هر صال يعني بشتاف وجي اطفائي بقرم حمد بهدورا وكن هاما قوتي حماء اليادة يعني تركتوري قند نينة قو تركتورك دو ليتنا ساري جاوه ليتنا بن يعني افحمجي قرأك دوه فترة دا ما هكام حمي بهفرة آري كاربن وبسلامتي وكا بهارك راجي مسمي خوا راجي رزق خوا راجي تدا خوا تعبا خوا
1: بل هبي اوقو خود عرض هر کسی به پاریزه او حوجداري تیم اگر کوجي حمينه بنو تو شواد جي چينه بن گالاكس پاس بو تبريز حسين محمد ري به بري فوج اطفال بازار قام شلو تل گلما بو ساعت او خوش به
0: بري ساعت او جي خوش ام جي و سپاس دك ساعت خوش
2: گالاكس عرض هر کسی پاراستي به بخير و سلامت هر کس عرض خو بچينه او فاتوره اخو ابستينه بولو انجام خوش فاتوره کلګوري دليوان سال سالك خيري بو ولو هيفي جود كار مزم بو جام هيفي دكن هيفي وان حطا تالي ولو مزم بو باش بم
3: دلتا و دعوتي زاروك ين خوش هيك ني
2: ري زاروك
3: اسمي دعوتا
2: اي تايب بالتواهي خلكي سيدان تفجر تشيد يعني تنار وقت اقوك بشتي ما هكذا دويدن فاتوره تين استندن دجي دولو روي سوكي تيغو هرتن تفجر تشونو هاتن جاب تايبت سالي خيري وكي سال قالك سباس جبو وقهدارين ارتا سباس جبو هبالي مجي نبيل سفوك احمد خليل السر كنترول ساعات تجي خوش سيدان
3: قالك سباس دلدا حطاني خلكين بينهم بين نافا خير وخشيه ده بخاطري و
2: سباس بخاطري و

0: Şevin payize Ez bedenge ten bura khara dihizirim
1: Bele
0: Kavuk ve istirk Lisser ezmanım Bedenge hestu helbesti mirrim ve dağdubum
1: Ya
0: Kani ta dugut ev stranim Be hestu helbesti ta Mirrim lehev de cevand
1: Bele
0: Be hestin tiyelin ten buraya mirra همو مروف لهم جوان دنگي هر تهلك جتن بريا من را وكه دنگي كابوك دل سر ازماني
1: وكه دنگي كابوك سر ازماني قدر نا
2: بله قلق سباس سباسياتات كن نارين نارين بوزي هل وستمانا هيجا و جوان هيرو ميفانا مبو ان راستيج بشكري تنت كوتي هين سيداتر بهستر خورتر تدوام كي في ريشا خدا سباسياتات كن ستير و شوبينارين ما و هفكاري ما لسر كاميرا و لسر كنترول دما ما بداوي بو شوبينارين ما حتى نخلاكا كدن و حفتيا بي بمينان تخير و خاشية ده هرشاد بن موسيقى

جوخوا العالية كيدنجي إيرو أزموني رفي نهاية تابعي حكومة تيبو هات الدار خستن هات بشكش كرين أزمونا إيرو جي يكي أزمونا علوم بو زانياري بو جارجو هداري ما بريارة كيدجي لدفرا ما هاتي الدار خستن دخوازن ويجي بورا بار ببكم هزن أولا هي هندرين لباريزقها حسكي دوه دروا چارشمه ده قد خیا درکتن امیتورسیل کم به همه انواع خواه ده هندره او سینوره روبریا یانجی پارزگاه حسکه ده کجی سیسیمه هیده دست پیده که حطانی مها پیشیامه یاد 1025 و حطانی دمکی ندیار اف بریار هان دوه چارشمه ده درکتیه که گلک مخالفات و نپابند بونا به قوانین سر و گلک عاجز بون و تشتین که درکتی اف بریار هان درکت هر و هاجی تعميم اكو دركتي كو دوريات ايوانين امني تيكا من واري جيب جي كرينه ده بستو 4 ساعه وبريارن صارم ده در حق واكسي كو بابن ديوان زاغون قوانين النبو هجر مخالف بنجي او ميتوري وورا حجز كرين داكو تنظيمك بري ببرنا كتيكا نافا باريس جه بجشتي ده

راستي جي دل جحر تشتي مازن ترى دمكو أو دلي هاني تجي حسكرن باجابو حسكرن هاني مرة بچافكي بخوشي لدنياي تفي دنارم قهداري ما مجوه دا دس بخلقين خوبكين أو جي بكرنا قحوك تايبات جي بوي جنانا الباجاري گركي لگي كو خوديا في قحويا هان في كافيا هان جنكا بتماني خواب 27 سالية بناوي خواسي هان باجويا

سهام لجرجالة جي قحواق وكريا خوست لكي لك حسكرنا خوا جواري تجميل وصالون وكوافيرتي باري خوب ده تجربة كنه كدوري وي صنعاتي وي جودوري وي كوافيرتي او جي وكرنا قحواق طيبة جبوشنانا لغوري كو سهام ده بجا كو طيبة يعني خوستك يانجي حوجة داريا جنان جيلة كي بقحواق طيبة جبو واجنان دا كو زيدة تر راحتيا خوب استنين دنا باباجر ده وجباركو او حمي مطاعم وقحوين كو بدبن مختلطا هن بشن جنان هنا كو زيدة تر راحتيا خوناسين بشتي ويسترانا كونا هفكارا من دانيا اوه سيهان باجو لجيلمة با

0: نخشك بالنار.
1: بلي قهدار امامي بري خودن لقل ديانا علي اوام دربا سعفات اولي ده هيبا صور ده كابي ديانا وديانا تشهب دورا دويجن هيبا ديانا دوما تباش بابي هيبي ما كوتو باش بي
2: سر جعبال وسانة صعبة باشم
1: قلك سباس جبوتا شخوا ديانا او بروجاوة يا تدريبات سعفات اولي اف مشروعي هاني زيدا ترتجمر بيش فكرة ويش كوهات بشتي كو او زلزالة شبو اف مشروعي هاني جبار يا دو صالان ديا هدفي وچي يجبي مشروعي
2: راستا وك هيفا صور بري دو صالة بفي مشروعي رابو بدعمج منظمة ميدي كوبو شو اف مشروعات وقتا قلتي بشتي عرض هجا داوية قول هريمي شبو وك ارمان جاوينا جي بروجي قو هريما ما تم آمده بجبو أو بآمدونا قراست بجبو حمبو يرين احتمالية وشي بيلور و أو آمدون جي هم جملي أكيبين أوار تدفي آمد بين هم جي وك ملات دفي زاني بجوا تدخولي بكي اتحالاتي بو يرين ده
1: زيدة تريخوا هون السر چو كارت كن يعني أو تشتين كو هون زيدة تربالي دكشين السر وي دهندري بروجي خودة بيتر هون سر چو دركزين
2: راستي أقسام تدريبي هنا بشك هي قريداي دفاع مدنية وبشك هي قريداي إسعافية وحريك جوانا جي بشك وينا هي بيشن اي دفاع مدني اوجد بشوي هنا بشك قريداي تدريباتي بشكتي او اقو كسين مختص درباسي فابهر ورداتا دبن وبشك قريداي مجد بيشن دفاع مدني اساسي او ملت بقشتي تبلي فابهر ورداتا دبن وهنجي سعافة عينية بشك بشكل هي اوجي جبو اندامي امبولانس تبلي فابهر ورداتا دبن وهمجي سعفاتي أولية وشيرت بيجن أو جبوهم اللتن
1: بلي أف دفاع مدني وسعفاتي أولي هنوان دعلمين انشي هنوان فيري تشتكن
2: راستي بخوا وقتا قلت بشي مجاري ويقل لك ان همشي دفاع مدني همشي إسعاف جبر قلت تركيزة ما بهتر سر تدريباتي أساسي إيقو من لدر باسي فان تدريباتا دبن وقا دفاع مدني أمبيجن سر عردش هيا دما قوم سنزلزال تشيبي هكر تشيبو مثلا تشاوا كاري خوب باريزي بچوس يانجي الهندري مالي بي سيب كهربي هيا أمبيجن المالي مثلا خطريش كورتي مثلا كنجي دفي كهرباء مالي فحص بكي شعلامات هنا وحقر مثلا أقرك بكهربي أقرك بكهربي بشكل عام كتشاوة كهربي بطفيني تدينا نبحر قواي الطفي وك قومزانين يعني بشكل عام مثلا دما قوم الطفيني جهدا مثلا آفتي بيراما فأوايكي قلكي شاشة سر غازي مثلا هقر أقرب غازة مطبخي كات شو كاري بطفيني سر طفايات أنواعي طفايات هر نوعك يجبوت شيا وكنجي كاري استخدام بكي وكنجي زاني بين أف طفاية حازرة جبو طفان دنيا يانجي نحازرة كنجي دبي مثلا بوك هريني أبي أجبو دفاع مدني شو أجبو سعاف جي قلك أو جي بشيوي هنا مثلا هكر حادث سير تشيبو شو كاربي تدخولي بكي هكر نزيف هبي شو كاربي أو نزيف بسكنيني هكر شكنان دن هبي هكر اختناقك تشيبو شو كاربي تدخولي بكي هكذا كيش قافي در خستن تلو مثلا تصرف كي صحيح بير رابح حيا وينا بكين المشفي انعاش مثلا هكذا كي دليوي بسكني تلو وينا انعاش بكي همجي هكذا شواطك تشيبه يعني الأماني قلك مجاري ويهنا
1: بلي بلي حطاني نهات شخيصة ايوه ارمان جوك وصد كس في دي جوه تدريبه هاني بك وقف تدريبه هاني جبريات دو سالان دي حطاني نهات چند كس هم في دي جوه تدريبه هانگرتيا
2: أنا وقت بروجي بجشتي أقو حيبا صور بيراد بي بدعمج من منظمة ميديكو أفي هجماركي قلكي مظن أمجد بجن تبليفا بيروردات تبن حيانا تقريبا بلتريج دوازده حزار تبليفا بيروردات تبونه لدوقت يعني دمع داوي دا وك كوردناسيونا كدنا برا هيفا صور دا تشيبو ويوفو أفياج بو انو ام صد كساب دربينن سر فان تدريباتا
1: چما گرینگا کو یعنی هر کس چو بچوک و چو مزن طایبتی جی بشه جوانان فیری وان تشتابه و فیری وان اسعافاتی اول و دفاع المدنی با تبی کو یعنی حتی لو او کسانا جی نجوان کادری ای طبی با نجوان کادری تندرستی با یعنی هر کس هنک اسعافات اولی ناز بکا
2: راستي لأنه هر كس يعني معرضة جو حادثك بيرتشي بحدثك معين المالي بي الدرفي مالي بي ممكن جيران بين ممكن الشارع بي فدفي تمز ممكن أبخو يعني تعرض الحادث بي فدفي أبخو زاني بي چاوة كاربي خو أنقاذ بكي زاني بي چاوة كاربي بريوازة كي راز دخولي في حالي بكي مثلا كاربي مالبات خو أنقاذ كي هجر بيرك مزم بي يعني هجر بيرك مزم بي چاوة كاربي آلي كاليا كيبن آوارتا بكي فبيا جيش جرينج
1: بله اجاتو وكي مدربة اسعاف اكيد قالك حالات تسرتر درباس بونا يعني بيتري خوات چه او شاشتين كو خلق دي كن دوقت زلزالة دا دوقت شواتا دا طيبتيج او شواتي كل مالا چه دبا يعني كل ما زانتفي كو قالك جاران او طفايا آقر لمالي هي لي نزانن چه تصرف بكن اجا او چه شاشتين يكو زيدة تري خلق دي كن
2: راستي قلكن بيجن أنا وك إسعاف شواطك تشيب مثلا ماس لداتينين معجونة دنانا لداتينين أفايا مثلا تصرفاتي قشاشن هاي قال نزيفك تشيبو تدبينين ومثلا قحوة داتينين فأفايا التهاباتك تشيبك أم بيجن وك بشي قريدا دفاع مدني دماغو آقر طفين أفايا قلكي مهمة أنه أي كهربي مثلا بكاوي شوا بطفي بقاف ناطفي دبي حصلا ربازي ويها هنا طفيات معين هنا دمج مثلا حادث سيرت بأوايكي شاش تدخل دكن دوي حادثي هاند احتمال أزيادة بهتر جو مصابرة تشيبكن قلك إن راسي مجاري قو شاشتي تشيبن قلك
1: إش باوجي جبركو أو وعي وثقافتا زيدات بيجي إنه هركس جبركو رابا خوفي ريفات شتابك قلكي كمياني بشي كبچوك تفري وان پرورده بيو آواي هاني دبن وكي هاي واسور هون رولا خود چاوا دبينن هون و او شركات كو هم بوان را كار ديكن دي بلاف كرنا وعي و ثقافت و چاند و سلامتي دناف خلقه دا
2: وك هيفا صور دربي تدريبات دربي تدريبات شي قالك هاي وقالك كار قالك مجاري دعم هيا يقول دي ملت هم جوان هم جي تسخيري تولي قالك مجاري وهنا وقت ام بيجن ام بخصصي نصر تدريبات اسعاف شخوات دس بيكا قو هيفا صور شي بوي دس تدريبات اسعاف كريه بخوا وك مشروع قو ميدي قو دعم كريه بداوية مها حفتا داوي دبي لي وك تدريبات تدري وك هيفا صور تم تدريبات اسعاف را دبي ويعني تشتكي قلكي جرينجج ومرو بعلم يسر إسعافاتي أولي وتبلي فابر وردا طابة الحر داري متوفرة مثلا هاري كور شو قسمي إسعافها شو قسمي نقطة هي فاصورها بي كاري مراجعة وي نقطة بكي كاري تبلي فابر وردا طابة
1: بلي يعني أو شركتها يعني أو رخصنا ميديكو يكو هم بوان رح فكارن دوي بروجة هاني دا دوي تدريبة هاني دا مها حفتا بداوي دبا بأما وكي هيفا صور أو تدريب حياة كنجي بردوان به
2: وكي هيفا صور اف تدريب حرف تمها به كي دخوازي تبليب به كاري مراجعة هيفا صور بكي كي جا نقطة به الكدري به أم كاري مراجع خيار بكن وتبليبان تدريبات أب
1: هون حطاني نها اف كسي كو تدريب استندنه هون انجامي وان نتيجة چاواد بينن باشي قلك فير بونا
2: راستي أنا تبكينك جارة أول مثلا فيرد بين دمك دريش سرد كافي بداويات تدريبة تم أم كتيبات أجي دوزعين أو كتيبات إنه وك مرجعك جوار بمينة بشتي دمك كارن جارة كتيبات كتيبات أفقران يعني تبكينك لما جبير دكن خاصة هجر تطبيق تنبي ف يعني أم الدرنا من جام دبينن والدرنا ديجي راستينا قالك
1: راستا جار هگر دی داویه دیانا تا بو خوازات اشتاکی زیاده بکه شیره تک تجبه خلکی ها بکرم بکه
2: راستی اف تدریبات هان گل که گرنگن هگر مثلا انو امکانی تنه بیشی تولی وان تدریبات دا بندریا های واسور تزانه انو الانترنت گل که موسعه گل که دشارحینن و بالتفصیل دشارحینن فا وقت بخصصینن دروج هر روج مثلا ده دقا پنج دقا جی فیری واتش دا بنوی گل که باش به
1: بله گلک سپاس جبوتا دیانا علی مدربا سعاف ده های واسور ده لگل موسعه تا خوش به
2: Spas
1: joy, Spas. Galaxy.

0: هابن جوي جالكس فاس هيفا وسيدان سيرفيس رانا خوش شخو قهداري ماش بركو بينشما داوية حفتية يا جا قوشايا هاري داويشي ميجور بقوشايا كي تندرستي ابداوي بكين يك جوان مواضيعي كو دوية دا مهاني دا تايبتي جالك خلقي غازني واهنا و ايشان دستينن او التهابات لوزاتانا كو تايبتي جي هيفا هاوين درمان التهاب لوزاتي كو لوزاتي كي دخو ديشي بوزا و دو درما دخون جالك كس جوي التهاب متكرر يا لوزاتا غازنين واحد تايبتيش يو كسي بتماني خوب چوكا هو كسي زارو إجاجار بجهران أو التهابا آلو زاتا بدرمانا درباس بإيمم مبخوب درمانا جي خلاص كر الحمد لله زنك هاشتم حبي حدي قواز راشم لازو آلو زاتي خوب هنا كسي بيكون التهابا واقل كي قوينا دمك دريج السرو التهابا هاني درباس بويا فمجبور دبن عمليا راشتنا آلو زاتا چيكن شبوكو زيدتر امناز بكن سدمي وان التهابا آلو زاتا چاواي كنج مرد كار استقصال لوزات چیکو کنگ مرد کروی تداوی بکه به درمانا اعراضی ویچنه یکو زیده تر مرد چی دبم افکارا ما بارین قاسم ویه فیوینک لگل دکتور انرژیس حصاف چیکر نخوشی یا پوز و گوه و قرکی پیرف هف پیوین چیکر یا زیده تر امی جناز بکن
1: دماو بخير با گهدارین آرتای مجارامنی ایروژی لسر راشتنا لوزاتای گومیته ده بحثا عواملی گو تأثیر لوزاتا دکن و راشتنا لوزاتا جاجبوکو ام با آوائی کی زلال ناس بکن نهاجی دکتورا نرگس حساف میوانا منه بریا تلفونی دکتورا دمات باش بی
2: سرچاما دماوی خوش بی
1: دکتورا و کمزانن کو راشتنا لوزاتا تشتگی گلی کی شائع الجمع اجالوی دکیز دخوازم ناس بکن گو لوزات گی چه مرحله حیا گوم عملیه چیکن؟
2: لوزات اب خواهد زد که جیازی من عیان. اگر فستطوابات نوی معین هن وقتی گوم بیشتر میراجم. یک جی نو بگیلک جراب که به یعنی پنج جرات ساله کی دو که به یا چهار جرات دو ساله دو هفت دو که به یا سه جرات سه ساله دو هفت دو که به. اب یک جی استطواباتای. آدم وقتی لاتا تا چیکل جم انسان. یعنی جم هنکا حمرا سویه چید بن. حمرا سویه یعنی معقدات چید بن نتیجه او شموم او او بكتيريا جو التهاب لوزات شيت كه معقدات نا شيت كه تخوينه د مشن درن الانسجه سكنن او انسجه وك اربطانه اربطي مفاصلن و صمامات الدلن فمشاكل دوي منطقه شيت كه ود بحمر سويه يعني مفاصله د ود صمامات الدلد وچاغي يعني جوبو حمر سويه بزارو كرتيبو غرك اف جي عملي ببرابه بر او راجو مشكله شيكي جورناج التهاب كبه بوكليه هي او جي سبب جلوزات اتشيت به جم هناك زاروك هنجي حراره طابلين دبس كيفن اختلال جيده بيج نختي حراري او جي ياكش استطباباتي اف بهتري خو اف استطباباتي ايجو يعني جو جا في استي غيرك بيراشت
1: دكتوره اشخو وكنا هات جي قلت التهاب لوزات زاروك اتشيت به دماكو بشكل متكرر بخلال صاليد يا جي حرفه رو فتره به جالفيدري هجر في حاله هان كي حياه قاسي بردوام كر ديفيكو عملي تشي به
2: الموضوع بردوام كي يعني نجاركي عملي يعني نجارك التهاب قرت ودريش كرفت بيت راكنا إنه بتن جارة صالد يعني زيدي أنا مقولت مقولس زيدي بين جارة صالد كت يا زيدي چار جارة دس صالد دو هفده يا سه جارة سه صالد دو هفده تكرار أوي
1: دكتورة جالفيدري أفتش عواملي قد هيلن أفقى مشاكل دلوزات تشيبن
2: لوزات وك مقولك حارسك جزاك الجهاز المناعي أو يعني داف مدخلك ناف ناف لاش ودرفدين فشتي قد كيف درده وك لوزات

0: يعني حرارة التهاب الوزارة التوقيع حيث حرارة بلدي بلندي زي تشلي جرنا يعني سمعت تشل زي دي وي جرنا تشل بف دفي قال لك يعني بشكل نظامي خفضات الحرارة بني وقيش الخصي التهاب الوزارة فعلا انه التهاب الوزارة اي حيبه يا جرثومي به ويتاري دفيك درمان التهاب بدواء يعني صدات حيوية طبعا وقت بيجي خطي أولها أنا وخطي دواها أنا يجوا حسب من حر نخوشك استجابة ويش شرية من بيجي استندية شنستندية يجوا حسب ويد مينة
1: دكتورة نيرينا تدى عمرك وقت بمحدد هي وعملية في عمري هاني كده بيت شكرا
0: عمري مفضل إن بس جرك إنه أم بالعادة استئصال لوزات وجياح يعني بري سي صالاجي تشخصا جيرا وإنه جرك لوزات يرابن أم دهيلن بيش يدين صالة جبو تدبيرة جبو يعني صاروك بهتر قاري بتخديري يعني بحملين بس قناميات هبن ناميات أو شتك دنن يعني أوايات كفن بيبليد ومشاكل تنفس جيتكن يعني هنا تشكينا خرخريت جيتكن اختلاطات تشتن وقت بيجد بلكنا ند تشتي أنا وندخوصن أمبيجن يعني أوجي اختلاطات يقلك هنا فقوبو ناميات أو قرك كيجان عمريد شخصي قرك ناميات شيبن جبرقو مشاكل يبرن اي بس قولوزات تاني بن بس انه مشكله التهاب الوزات متكرر به عند هيلم بيشتي سي صاله جيبو تخديري
1: دكتوره ليفيدا ريزي بتشكي بالي بكشينا من السر فصل جي قال لك الجماعه تفضلين ان دهافيني تعمل يا الوزات تشيكن اجا ليفيدا ري افا جمدي بوز بوز اب كارتين ليفيدا ري تشتكي طبيا تثبتين انه باش اثباتك طبي هي انه اف بوزا وتشتي جمدي باش بشتي عمليه
0: ري مثلا تشتي جمدي يعني جبو ارقائي أنا وقت مثلا خوين جدر كيتي تدي تمرو على بيبوزي دا ينصر شك جمدي دا ينصر جبوك تقبيط سيبه أو عيار يعني وقتي قرم به أو عيار فرد بن وقتي صار به أو عيار تنقلطن ورهي خوينه يعني تين بشكي تين هاف يعني فأوجي آري كاريتك جبو تقبيط سيبه جبو خوين جنب
1: دكتورة تشقى دمجن أخوشر دفي حياة غير روتينا خوي طبيعي
0: جم زاروكا حفتيك بس جم مزناد حفتي
1: دكتورة وقبي بري قوم درباسي عملية ببن وقبي إجراءات عملية بين تشيكرن عمليك جراحي إجال فيدري وقم بيجن خطاك علاجي تنيك هقر بريا درمانا ببيكو عملية جراحي بيكرن شي ببا أفلو زاتانا رحد ببن بريا درمانا بيكو بي جراحتي
0: صدات هنا يقول في مرحلة حاد التندان وبيجي هي أنا بنسيلينات أو أي وقتك والتهاب خرط به يعني او صدات يا بقدر ديا يا ندر دي يا التهاب يا شراب انت مشكلتنا المهم نوع اصاب يعني وخافت حراره دورة على مزمن دبت ام بنسيليناتي مديد دنوا لينات مديد سرسي حفت حرسي حفت يا درز دي كده دنوا يعني حياه شهر درز يا شش درز يا من بكا استجابه زاروك توا يا مزنجي يعني قالك مزنجي هنا التهاب الوزاد متكرر جماهي فانا هناك افكس انا اجي استجابتك يعني انه باش تبن ناقين أستعملين
1: في أحري زيدة جو مشاكل الوزاطة بوانار هنا كينة
0: زاروك
1: زاروك قالوا أفايل سر من عطاوان دمينة
0: إيه أكيد أفايل جم زاروك وقت بهين خشك جهاز مناعي خشك نشكلي يعني حتى تشتاجر غريبة يعني استنت ستين جرا ولد ستين اختي خاصة دعمارة يفوش كده فتشتي ستين انها كاسي دي يكون عرض يجير من عاوي تيبوية بشكي عرف يسار سلالاتنا بس ايه طبوكا اف جماهي ودورة زاروك جي بشكي يعني زاروكي خاصة يفوش كتو بتخند بخود تبو كارن بخوين كارن
1: راست
0: يعني في مناك نوعي تنة انه مثلا فاقجة نفاقجة في نابية عدوية
1: اري
0: وشكي يعني تتحس تشكي هي يعني موضوعك وراسي جي هي فعائلات من استعدادها بهتر هي التهاب الوزارة رجغينيوه
1: دكتورة هاجي استخوازم بري قوم بكين تاويها في بيبين أخوة استخوازم تأرشادات طبي بدي دايكي قول ما قهدار دكن جبو بيتر هاي وانا جلوزات زارو كيوان هبا
0: دعا قيكتي قرنق انو اهمال نبي التهاب الوزارة دوختي حد اهمال نبي وكان ما قوش بوحدة رتجي وجبونا كيف ضغطي لا تاجي بس نهما والله تشو بكتب فإذا التهاب الوزات جي نقا دفي بشخص يعني فعلا التهاب الوزات جرثومية فحياتي بلشت صدتها بدين نهما والله كي بيبلاي هركي يا تستقبو يا بتكك حرارتها تسر بيهرن درماني التهابة جير بينيا ولو نقا جبو البرقو دعتين سرفا سرفا درمانا جي نما استجابتك يعني جارك دينا ما مكارن فايدة جيبكن وآ دي جي درمان هاتا يفضل استقل كي مهم هي انه متداخل بستين وقتها فرضا ام جوار بدرمان تحفت رجا بستين حفت رجا بي بستاندن وقتها يقدروا بكي رجا بستين جارا دن اما سيجا بيسر بدرمان فالدو علاجة فشل بستين يعني
1: سباسياتت كم دكتورة قوت ادما خدامة سباسياتت كم سروا آقاهي يجرين
0: باس خوش سرچا
1: اهلا وسهلا دكتور بله گهداری ماش خواه ابو پیوینا هفکار ما بارین لگل دکتورا نرجس حصاف هیویا سلامتی هر کسی رد خوازم و بری برنامه بداویی جی بکم دو خوازم ویج واره بجم که هر تم به هیز بنیش بر که هیز آراستین او نکوت بکوه او کوت بکوه اما هر جاری تزانی می بیتی چاو بسر خواه برابم هر بمینین دناو خیر خوشی ده از دیانا شغموس لگل وابون گل اکسپاس با هفکاری من لکنترول هیوا و سیدان جی شادو بخت سوار بن روژا سبتی لگل هفکارم دورین علی بخاطری وابون

سر دارت ورخوان دابق و مجلبم بخوشن روشن دي دجوان ایرون مفرمان.

ويلي جابت الرشج كل سبحاني ناقري حاجي كنشكر فيها يا مسر دب دوست دندل خواي قابري حاجي كنشكر فيها يا

خاي ويضربك تشكي وفي شانجلي ويلا زريحتنا كنتنا واسطانجي مدفف شطوافا.

شاكا هذا بابا لن يمكن لك هذا السيد انقاذ وعزلك الكريمة بطاقة قليلة.

الشيخ محمود ابن الزري للجاهز والناشط، وهذا ما دخل معنا.

فرته قطو ازيدي بي به جمام عمه چوبي كار خوي ستر كاروان چي بي فرته قطو چو پيشوي مام عمه ديكا فلتو مهر كر بي.

شودي اي ديران ايل بدبا يا ولا جكر اي مرصاص اي دلكي ام فلا يا هري كرك ابو حنك امر مكيا اي شودي كنت منازك يا لوج برخيا يا

موجه ديار بكرا شو دي راد مت جزيره بوطايا عاد كم وصل شو دي سرجم راو هكا تبرسوي سوال دليل مال الوقت خريب يجمدك وقت سريع لو كم دشبره راو

صالح بقيت أزين كري كلابي هذي دي أمشي البيع داري أرمي بحرجة داري بغضايا البجارة سميلي لأحمد بقي وخالد بقي.

بخمشو بشينو بشلومو أبخو شو مع رحيمي دارتا اف ام فرسقولو رحيمو ارتا اف ام. يسعد مساك المستمعين الأكارم بحلقة جديدة من برنامجنا برنامج المستمعين من استوديو ارتا بمدينة القامشلي، معكن على المايك والكنترول داني ساليبا.

بشينو بشلومو أبخو شموار حيمي دقارتا اف ام شموار حيمي احنا خدمة كدعوتو اللي كم تابعلن دايما كل تحرستو او بين كل فترة وفترة كم حولينا ميدينا مود عنوثو عالحا منا بوهوثو ديعيتو عالحا من ملفوني دولو شونو سريويو اللي كتويلن اثر وبصمي ربطو بوتاريخ دمينا دي سريويوثو ان كان ميدي امثونويو او حتى ميدي روحونويو ميدي امشيحويو اديوما احنا جميدينا مول عنوثو على الحا او دمينا على الحامم الفوني وحا مفطر يرخي اللي كتويلي دور رابو بيعيتو سرييتو أرثوذكسيتو واللي حا دمينا مفر صوفي مدلي ووليثو ربثو واللي هي وموضوع دومكثب زبنو او دمينا موضوع دو توثيق بيعيتو سرييتو اديوما احنا مشغولين على نيوح نفسه فطر يرخو مور ميخائيل سريويو رابط.

اینو با شما اپو نکه حتی شما رحمی دار تعرف امور میخائیل سریوی رابو او کمیل دمینا مور میخائیل رابو هی ح مش شخصیات لی کتوی لا تاریخ او کتوی لا بصمی ربثو بو مکتب زبن ودیعیتو سریعیتو ارثوذکسیتو هی ح ما مؤرخین ده سریوی اللي كتوي لن دور غلبي رابو جمع لي بين دي دبرونو ثو دي عيتو قيادة كنسية او دبرونو ثو عيتو نويتو ودمينا وعلمو ومكثب زمنو حتى اخر ميدي هي هاوي مرجع اساسي دمينا لهروغو دو مكثب زمنو دو مدنحو وحتى ديعيتو سريعيتو كم جغلينا احنا بعصور وسطى طبعا هي موالد بيشاتو الفو ومو وشتو عسري بيمدي ثو كميلة وملاطيا اللي هي كو نفلو عدو بو جنوب شرقي تركيا مرابي بقرثو متماسكتو بيعيتو و اي قرفيدة بدمينا كهنوتية ولأنه أبابو هي قاشو وخرويو وليشمي وأبونا إيليا و اي قرثو ككلكو كومنتميو لي قرثو ربثو قناتسي اللي هي معروفة وغلبة بيتشمشتو ديعيتو سريتو من عموثي يعلف دمينا أهرجي روحنوية وكلمة ديكلي علاقة بيمشي حويثو وديسا يالف أوليشونو مي نعموثي بفرمينا عبر لديرو دمور برسوم مدهرج لي دمينا طامو بدرغي هل ما هاوي هي أوريشو دوديرو بيشاتو دألفو أمو إشتو إشتي من تخبى اللي فاطر يرخو دمينا ليعيتو سرييتو أنطيخويتو أرثوذكسيتو لحتى هي توي وفاطر يرخو تشعو شوعي ليعيتو سرييتو فايش دمينا علو كرسي رسولي تقريبا تلوثو تلوثي إشني هلما مشانيلي بيشاتود ألفو ومو وتشعو تشعي يدعو أعلي بحكمثو ربثو ودائما محاول وفيشو يعيتو موحدتو كدعينا كلنا بفترايو كتوى اضطرابات سياسية غلبة اضطرابات دينية غلبة بمنطقة طبعا خدمة مرلا شموعي الرحيمة ودوري دي بيعيتو غلبة رابوة أول ما دي مصالح لي دمينا أحاية عيتونوية أو حتى دمينا أحاية دديروية ديسا مراكز لي غلبة على الموضوع دوي الفونو وإي مردوثو سرييتو وكتوى قابي نغزو شاغل غلبة على أنه يفيشو يعيتو سرييتو هيتو مستقلة بو قراري دا وكتوا سملي علاقات غلبة طوي غلبة باسمة عماعي تاوث مدن حوية أحرينة كتوا ديسا قابل نقزو مهم شاغل غلبة على خدمة كميلة عنا بو هوثو محاولة هي دوبة دمينا خد سوتورو لما هي من سريوية بمنطقاي وخاصة احنا كدعينا يعني بكم شغلين احنا على العصور وسطى على علو بوزبنو يعني بدقرو بصليبيه

بشينو بشمو أبخو شمو الحيمة دارتا اف ام شموعي الحيمة الدوبينة اشمو مدعونوثو علوكثو بيدة ومشهور غلبة واللي هي اشمي ومكثب زبنو رابو او دمينا بوليشونو حرينو هي اوكثو بيدة اشمي والكرونيكون. طبعا هي حامة يعني من اهم النعمال مكثب زبنوية معطيلا احنا بوليشونو سريويو دمينا كومي الف محاوع سريك ثوي وكم غاطي ومكثب زبنو دبريثو مينا قاد هويو هلي شاتود الفو ومو وحمشو تشعي. طبعا ومينا يعني وكثوانو هي كنز مكتب زبنويو لأنه محافظ لي على النصوص ومعلومات مسكريوة هي وفاطرخو قادر ديسا جماعي وهاوي خد مصدر رابو. طبعا وكثويدة دمينا يعني بو تدوين كم قاسم أحداث اللي هاون العدة مراحل ومكثب زبنو مدني ومكثب زبنو سياسي هانوحا ومكثب زبنو عيتونويو والظواهر طبيعية وأحداث عامة اللي هاون. فهانو دمينا مرجع ومصدر غلبة مهميو الكلحة كوبع دورس كوبع سويم كوبع عود بو مكثب زبنو سوريا وبيث نهرين وحتى ديسا دمينا يعيتو مدن حيتو بعصور وسطى أنه شيء دمينا وأباحثين كحوزن المور ميخائيل رابو أنه هي حا أو كميلة بال يعني دمينا بو عربويو أعظم مؤرخ سرياني في العصور الوسطى غالبا ما باحثين كمي أكثويدي هانو هي أهم سجل مكتب زبنويو سريويو معطيلا هل ليوماني يعني سجل كامل معطيلا احنا بو عصر حديث غلبة نوشي مما الفوني عتيقي مستفدة ميني ومدى اللي خد مصدر يعني خد ابن العبري اللي معتمد لي أعلي بمصدر رابع.

بشينو بشومو أبخونا قهرة وشومو الحميد آر تايف إمكم جغلينا إحنا على المور ميخائيل رابو مكملينا بي بيج غالية دين مرلان إحنا حامي أهم أكثر جديدة اللي هي الكرونيكون اللي كتوا إبه حاو عسري كثوة مش غلي مينا قد هوي وبريثو هل لي يومانك يعني هل لي شاتد ألفو ومو وحمشو تشعي. طبعا منايح مور ميخائيل رابو يومد شوعه بويرحو شوعه تشرين ترايونو إيشاتو ألفو ومو وتشعو تشعي أحايدي ملي ويني بي تشمشتو بوي الفونو وبو تأليف هل ليو ماني يعيتو سرييتو كم كرمولي وكمو انو اكثويدي وتاريخو هي اكثويدي ومكتب زبنوي شبقونو هي من أهم المصادر اللي دمينا أحفظلا ومكتب زبنو دسريوية وحتى ديسا وتراثثي وروحنويو وثقافي وديسا وحضاري. طبعا مور ميخائيل غالبا مخدمة مرلن روحمو أو مركزو علو مكتب زبنو دو عامو سريويو يعني بمؤلفتي دي كولي مركز دي علو دور حضاري وودو الروحنويو دسريوية بو تاريخ دو مدنحو لجن هوخا هي كو معتبر مي دمينا مفرسوفة مقاديشة مملفونة رابي اللي مدافعي عليه هويثو وعلو تراث سريويو بقرن ثاني عشر خدمة مرلا بقاميتو هي كو ملقبيلة مور ميخائيل رابو يعني لأنه إي مكاني دي ربطه وغلبة إن كان إي مكاني روحية أو حتى علمية وديسة إي مكاني تاريخية مثل الموضوع نوثو شموعي رحيمي على مور ميخائيل رابو ومرلن هي حا ملفوني اللي كتويلن أثر رابو بتاريخ دمينا ديعيتو سرييتو أو حتى دمينا بتاريخ دعامو سريو لأنه هي عاود على موضوع دو توفيق وأحنا للأسف يعني كتلن مشكلة ربثو بموضوعانو ببينو خزافة يعني أحنا موضوع دو توفيق يعني ميدي حافو غلبة ناقيسي دمينا أما الفوني اللي كعودي علو ميدانو ميقم كدعينا يعني بو تاريخ ديعي توقتوا غلبة ملفوني كتولين أثر رابو ملفوني وإن كان قاديشة كم جغلينا إحنا على مور أفريم سريو كلينا كدعينا وأثر ودورد مور أفريم منو على كتولين مور يعقوب دسروغ مور فليكسينوس المنبجي اللي كتولين ملفونو أو دمينا قاديشة وغريغوريوس ابن العبري مور يعقوب الرهاوي هاني أقاديشي وأما الفوني كله كتويلن دور رابو إيلو دمينا بي يوماني أو بو عصر حديث يعني بصراحة اسمه ناقص وميدانه يعني لو فاشكو حزينة ملفوني رابي كعودي علو مكتب زبنو كم ترخي كم أرشفي وكم وثقي ومكتب زبنيدن يعني ومكتب زبنيدن مينا كدعينا كلين عاتيقو يو ميزونو يو إلو لازم لو فاشينا احنا علو عاتيقو يعني مطورينا ام أرخينا ام وثقينا وميدانه أكيد متمانينا دمينا ميعيتو مقابي ديسا مكملي بيقر ثافك كيت بيعيتو كيتو ديسا حساي قعودي علو ميدانو مور سيبيلو سروجي الأخرس قعود غلبة علو موضوع ضم خطوطات سريوية قدعينا كلينا كيتو ويب سايت دمينا دي فطر يرخوثو أو دائرة الدراسات كتابة كثوي غلبة مهمين علو مكتب زبنو علو دمينا بعلو لي شونو سريو إلو هيشكو بعلن غلبة لأنه هو مكتب زبنانو إذا حالو محافظ عليه إشني على إشني قمطعي وقموي وهو خاستي شموع رحيمة يكون معطينا لحريته ودي تحرستو أديوما وهيك مستمعينا يكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم من برنامجنا برنامج المستمعين لقانا بدو يجدد الأسبوع القادم بنفس التوقيت وعلى نفس الموجة 99.5 كان معكنا على المايك والكنترول داني صليبا كونوا بخير.

جوتيك و وندلو سيلب نلسرك سي وندرع كسب بسرقه لي وقو ام قداري كن تبهيزن امشي دبيجن جارك دن نم احفالي وبدن بيشوه تا نبن وق دلبو سيلب وش خلكير نبن غلام بلكي روك وري او بدن سلاك

0: 20 فلان.
1: هل من المعقول او بمنزلان؟
0: هاي لبوسيت بوچا لي سمشتا من شو لهدام، لبوسيت بوچا لي سمشتا من شو لهدام. جي خلكي نقول قدام قدا خدي بسهري وان، جي خلكي نقول قدام.
1: هل من المعقول

0: هرجورا مريا نونج خلكير بونا غلام وش بيراكر البيشي او عند بوم ايمان هاي دلبوس دلبو تشارلي سر بشتا من جون هدام دلبوس دلبو تشارلي سر بشتا من جون هدام جخل كيرابونا غلدام ودا خده تسهريوان جخل كيرابونا غلدام
1: هل من المعقولة او بمن سلام؟

0: حلو حلو شو عبل يسألوا القمر اللي بالسما كان عالأرض شو منزلوا
1: عقلي مش معي عم

عبد المعزل زينك يا بابي تمو صاري جندي دنگ بيجي ودا سرمي لي باشا تيري دولتي بردب كمي وحاكم ما شاوشي خورتا وندلي قل قزوبو كي خلقه من ورو جاير ووزي كور بما شاوه من عبين اتلي مام البرهيد ودواري خلقه بما بيكن يخي زبو كي زلان وحيندران.

الله عزاز عزاز عزاز عدنا عزاز عزاز.

استديو تسجيلات صوت الشباب هي المتميزة والأولى. نرجو أن نكون قد وفقنا في تلبية طلباتكم. اتصلوا بنا على الهاتف التالي 2 9 1 7 وسنكون رحيم.

غازي بلبل بباقه دارا وازي بلبل بدستورك بين وساكل بدستورك

الساعة تغمض عيونها والساعة تغير لونها مرة تغمض عيونها ومرة تغير